فو وانو لفكان كالفو برا كيفوان كالفو الواغان كالفو اللوفو كالفو وانو لفكان كالفو برا كيفوان كالفو الواغان كالفو اللوفو